ياسين ريدم وانتو نو بارا ياسين ريدم هاي لقعات اللي اشتقت اقتلت من كيك لكيك بوك بوك بيلم اتسا ياسين ريدم امي دعيت لي فبكتب عدل I keep it easy we always win it اها نفسيتي احسن شلن اتسا ياسين ويف انا اللي ساي فايت في الويس انا بايز وك علي البيس انا داكن بلاكن فيكس فيش دراما زي نيكلس كيس بنط على الحي ولا مليون ويس بدي في البلانك صح مع هيس اني ده ملي يبي او يبي اي بلعب كاني ولا عمري خسرت بتمرن كاني ولا عمري انا فزت مين عبالي مين وراي انا زي الحلم ولا عمري انا كنت بس اموت انا بس تهربش وبس اعيش الليفت تو ذا فولست بس عشت بالنص زيت وبس سمعت الصوت انا قمت انت ياسين ريدم ولا حدا زي ياسين ريدم انت فيلم وعايش الفيلم اكلك البوكس ومشروبك كذب انا تشيل انت لاعب فيلم تمثيلك وحش وفكرك عفن ابعد عني يا ابني بوك بدل بلاش رغي مش فاضي بالاذن بشوف البار من بعيد وبشده من قبل انا من البطل بموت من ثبت لثبت بنام في تابوت بشوف البار من بعيد وبكبه بشوف البار من بعيد وببوس بشوف النار بالمية بدوس وبهدي بكاسة بابونس وبرجع على المايك برو ببوس It's a Yassin rhythm. What you know about a Yassin rhythm? Hailey Cartel is that tilling. Then kick like kick pop pop. It's a Yassin rhythm. In mid eight leaf a back to bed. I keep it easy. We always winning. Nafsiti ahsam shilling.

0: FBI Radio 94.5.
1: ازيك يا أنس، انت وحشتني وبحبك، بس أنا مش عارفة أبقى معاك، أنا مش عارفة أنسى. I'm sorry, I always love you.